ومس ماينا ليل جانفل يكانتا عينينز بيه و نستنيك من كورزون ميتسي وسا سنسمو ان حسني قبوري بيك من لينزو غوزمان ووارا ليل شيرلي سكاماليري ست كانتا تفوا

رمشوخ انطاوا اخناتي وخطواتي كلي كتيتون مشمويل دها برسقالت نهضرت بتالي قاتوخن من بيت برسقالت 2GLF 8 اوتشا نقزطلا من مدينات الشابيرة جرين فالي ليفربول وفيرفيلد.

تا اديوم رمشت خوشيبا اشتاصر بقاب شي تري قلبي واسري اشتب سريادة مارانايا اشتا قلبي وشومو شوي تري بسريادة اطرايا باولايا قابلوخن يمشينا اخونوخن شماش ديف جيبرجس بغداين بتامن عموخن قامت خدني تري ساطي دينا بتايا بيون مشميانه يعني.

رابس باي قابلو خيمشينا وبدي أرخ من نوخن قامت خدن تري ساعت دينا بتايا بصوري وخ قد كلوخن مورة دانا سدنتا ومهنيا انتا أبن خدش إديوم إيوا يوما خدش باس خمر خيوما قلي باي وعي وعيواتي إتوا خدش قارتا وعي ومطرة وهدية بتاين وقا برسقالة خدش دولا مطرة برايا قا قدمي بويا بابي كل يوم مطرانا وإنا شفتت بتاعي لا بتاعي رابا السامة زودة بتاعي أيوانا شمشانا مطرات رابا لي خزيخ إنا بابي خكمة chances بمارينا جمت خدشاوات بتاعينا سو مودي لقومة مودي لبيا من خبر دينا بتاعي من ودر لا راه الطوطة إلى بلتا بلتري أتروات العراق وفاخلطة أمريكا وإيران بغزايخ قد تهماشا خبر لينا رابا مصويان تخيال برناشا لينا رابا ماس خمرخ بغزاي وقت ممكنوت تقالت لعبت خبلاشا جورا بدباري جو متخدني اديو ينقدمه من سبب اشتيو ماند بيشا ويوه براقينا 15 بيرخة يعني 15 بيرخة ديان هدية ويلي اخشي قا قدمي جو اترواتي ات مدنخا وامريكا 15 بيرخة بتقبليلي اخنا ني هاو خيما مقام دانا سو اتن رابا شرطينا ايران متوية لشرطي امريكا اتلا شرط ديانو بلاشي بزودة الى المضيق هرمس عمدينا بقراي هرمس تريت وبغزاي وقت رابا من اقنومية اتروات يوري يوروبناي بخواشة من استراليا بغزاي خكمة طيمة بنزل نيخة نيخة دولة بساقة كل من تهافي خبرت بلاشا بنزل كياسق سو بغزاي قد اهول ليلة اخدي اخنن بسبارق تويا يعني بسام زودة برناشتها مو بيخ بيخ لي بيخ شوق من خبة وشلامة وراها طوطة من سبب أبن أتروات وارنة جو بلاشا إينا بنونة أترا آلنا بايا أودوخا قمايا قدن أترواتي يعني إن جشقخ البلاشة تشقل شوبا بجوشن تمانية بالأترة عراق وأترة إيران كما من عليمي بيشلون سهيدة جداها بلاشة وبخواشة وخسامة زودة جورا ودي لنا إيت من أمرغ بنونة أترة عراق من سبب آتوراية رابا خيشة نجدو بلاشة ديوة شقيلة شوبا أو بلاشة دمانة بغزايخ قد جو أترة إيران هازران من بر مبلتة أمرغ آيوت الله خامنئي بغزايخ قد إديم يوم إتن خاكوتا شخينا جاود أترة إيران آنيت خسامة جو أمرخ مشلطنانة أترة إيران دينا هازران شقيلة الريشانوتا خسامة بي أودي شلامة بي خيجو شلامة أوسامة خينا أخت متخرن الحرس الثوري الإيراني ريفولوشن أمرخ آربيت إيران آني بزودة بكلاينا الدار قيوتا تلي بي أودي شلامة يعني بخبر خينا يمن كل من بش ما يخقد بمارنا بدلن ساين اجريمنت قد خيكمة من شرطة بيش شقيلة هر أمرخ مشتألانة أطرت إيران أخ عباس عراق شيلي وقالي بافيلي وبزز كيانينا بغزايخ قد ريفولوشن أرميت إيران حرس الثوري بمان لاعت خمدي ليتن أو من دي دوكليلي إنه كتعني بيدي ساين أجريمن جو أثرت باكستان سو بغزايخ قد آن نارا هطوطة دي لبنبلتا جاوت مدبرانوتة أثرت إيران الجميومة آها موودة لا قد قومت شمخ خيمة ميماني قد خيمة من مشتعلانة أثرت إيران بدبيشي دي ين دويقي ين شرية من شوبي بالطلبي مني قد أتويخينا لا شقلي زامينوتة مرخطة أثرت إيران ومن دوجي بخينا أمريكاية اتلم بينا يا رخطة يعني ليب أنا من بلاشة داخي جوخة بلاشة بيت قرمطلي جارك بينو خويا يا رخطة ليه ما ست أمرت هدي جارك قرمني بلاشة سو
أمريكا إنك ما شن أثرت إيران متيتة لأخد خلصيا أمريخ طوقي إقنومياي ين الحصار الاقتصادي بقراينا بإنجلس متنا السانكشن الرابع من ديان أثرت إيران تلي مصيا زوزي بيشنا مجدلة يعني أمريخ بيد تجميد زوزي جو بنكات تي بلاي سو أبن أثرت إيران صاية لأمريخ بخايل هل ديوما جو متختار بي شواش انت ريفولوشن مش المانوت التيرا جو عطرت ايران اينا مدوجي بخينا بغزايخ قد قومت اهها بخخو تاما قادا شلطانا مشلطنانة مش المانة ديناتية امرخ جو متختار بي شواش النوير يعني قومة بتبيشي ان شلطنانة مش المانة اينا بت إيران بالدائر بهابي خا أطرا خا شم ما سمرخ لي بوش جينيال ديمقراطيوتا خرتا قبني عم الدية سو أني من دياني قومت شميت إنه يوم تخدن تريوماني بل كت قدمة بالشميت إنه خبلاش جورا مدرب الباري من سبب إيه دانا ديلا بشتم يولتا قا أمريكا وإيران قا مكليت بلانشا براقي لا قدمة يعني أخنا كسلن إلى إديو إنا قد يبو بتهويا قدمة قدمة بتهابي 15 بيرخة سو طلب خمريها لها قد أن نارا هطوياتي بيشيخ بريق أخينا ومن دوي بخينا أدخل أطرت عراق هدية بغزايخ قد أطرت إيران جلبان ديو عين ديو خمن جلبان جوري إيو أطر السوريا بدان بشار الأسد إيو خمن أمرخ أتروات كيسن دي وقا أترت إيران بغزايخ قد صد بشار الأسد خيشة لبريق هدية شلطانة سوريا إلى خد دبران وتخدتا بغزايخ جو لبنان جو تيمنا عمد إتوا حزب الله و دي وشد استب إلى شد أستد أمر خطرت إيران وبا من نيخة نيخة بغزايخ قد خيلد ولبراقة أخشي جو يمن ديميو محوث أن دينا بقرايو يانو حوثاي الحوثيين أرب دينا بقرايو أن إينا سندانيق أبن إينا مدن سندانيق خيلاني قاطرة إيران جارو بينا مبلوخي كلت مخيلي قد مدارج غشيا ديلنا إيد جو هرمستريت وإينا أطرت يمن من دو يباخينا مدبرانوت الدية بلا أدية بلاشا خدش بياشا الشرية بالحوثاية وبالأطرة يمن بجانيا جو أطرة عراق رابة من أمرخ فصائل ديو بقراي يعني أخ ميليشيس أنت أسكراي ديو بيش شت إسه بيت رابة من وزيرة دي نجيش خلق جو أطرة عراق سامزودة أطشي وزيرة عراق كل وزيرة عراق دي لجو بارلمانت ديميوما اتلي خخيلة ات ميليشيا نبقرايو يعني خدشا فيها شاترة عراق دولي خديرة الخا أطرت ميليشيا يعني خبرت ميليشيا بين مب يعني قدانت بلكي تبش متن جو خشكلة شابيرة يعني صلمنون اها أطرة بريخة أستراليا اتلي أسكر كي قاريلة أستراليان آرمي دلا يعني أسكرت أستراليا صلمنون أمرخ جو خمم ديناتي ات أستراليا اتنخ أسكر خيتا عين ليلة تبال دوا أسكرت أستراليا إنا بقرانو جانب باني أسكرت أستراليا سو أن بلاخنا بكيبي درقل رزايوتت أسكرت أستراليا عين ديلا شت أستو أمرخ من شلطانة جيبا سو جو أثرت عراق ديوما بغزايخ قد رابة من ميليشياس أسكارواتي دينا بيش شتسي إينا سامزودة أن كل ميليشياس جروبس إينا قربايو تدخى أمرخ زودة من أمرخ السري فصائل بريشة بريشة أن كل إيكي بيش تكبر بيت أثرت إيران يعني صلمنون إيران إيكي لو عراق إيكي لا إينا إديوم يوما إيران إن أن ميليشياز جروب دينا جو أثرة عراق دينا خدشة بياشا من تاما مبروخة أن روكت سينا ميسايل سينا طيارة أن دينا هدي بقراينو مسيرات دينا ريموت طيارة دينا مبروخة مبقوية الأثرواتي قربة
اتقال في الكويت، بحرين، إمارة وقطر وشركة سعودية منه بخواشة. سو وأثرت إيران من قم حكمة يمانية وقد قالباف آمدي لباخلطة إلى قاعاني آمدي لخامن مشتألانة أسكر بتايل الأثرة العراق بتايل مطايل جو أمرخ إيربورت بغداد بصلايل بخاشل بتفاقل بدني أمرخ ميليشيس دينا جو أثرة العراق وادي لرايو تكبر منه لا مضيتها قا برايم منستر أثرة العراق ومقام دبران أثرة العراق يعني صل منون خاءة إلداها أطرى أمرخ لا برخاتي ريزاناية آتي همز من خا جروب وقد مدرزلو شولانة منه سو يعني هاي إليجل يعني لا متقبل أنت در قلت قانوني لا سو أوب أن ميليشياس علي زيدي من برايم منستر خاتة العراق يويلي برسات هل تلايب أطشا يعني بياشينا خير خا أمرخ وترشا باتخينة خوش أمرخ بار اشتاشا باتخينة بار اشتاشا باتخينة بماري لمن خاب أسرة يعني تلايب أطشا يوم خرايا مارا خاب أسرة إن تشك دن بلاش ميليشياس لبيشي تسلم قا أطرة عراق وشاري لجاني من دا أسكر دينا بقراو جاني فصائل ين حشد الشعبي ين خشقارخلون أسكراي لا قانوناي مارا من خاب أسرة مارا إن لا تسلميلو مارا بتبشي دويقه وويده اكسكيوت يعني بودلو اعدام إلى قانون بمارنا جو جرقت أطشا من ناموس أطرة عراق خاتا يعني كل خا ناشت هابشقيلة خاجك وبقراو يعني أسكر من خاب أسرة إن باش دويقة بد باش متى الله حكمت قتلة يعني مخنقتها بد مخنقيلو سو أن بلاش دونا مارا لي ربخ جكن لي يعني لي تسلمخ قا أطرة عراق وبغزايخ قد خا يلبخينا إت بلاشة انشاري بالأمريكا وإيران بتخزخ أبيو أطرة عراق بتباري خا بلاشة خينا سو أمريكا مجبوري لأيدانا بت خزخ أطروات خينا بالشاري ين يولي أمرخ تخلانين هيوية لأمريكا قد شاري بلاشة وبت آها بلاشة قومت مرقل ين بتبارق بجلدوته أني وخيك ما قوامياتي تبيدي ما ظنو قاتوخن الأهوالات دينا برايو أطرت ديرنا إيديو مدن خمس عاية عين ديلا بالأطرت أمريكا وإيران سو بسبر خلق قدمي دانت أمريكا ودارنت ميدل إيست خزخ إن آها بلاشا شاري قدا يخيطا ينلا بت آزخل دا زمرتا آزمرتا مقرونا قا كل خدا خمتا نشا آتوريتا ديل شمو نهرن يعني خامن إلى خاتي نهرن سو آزمرتا مقرون قا كل خا كل غدا نشا آتوريتا شمو إلى نهرن نهرن يعني ترين عرباتي سو آزمرتا ألبو جمو شوي تمانيا مانن آتورايا بدانو تكي زامروا إيو عليما إيو رابا شابيرا إيو يابدو ريكوردينكس قرابا أمرغ زماري هي ربيد الزمرياتي بيشال ديا شمت ميقرا ليني بول زمارا المخبة ليني بول ألبو جمو شوي تمانيا آهز مرتا مقرون قا كلو خن شماني سو يول ديننا ايد قا نشي آتوريات دين شمي شارو يبشمت نهرن

مشوية انه هدرا وليني بول البو اتشمو شوي ثمانية اها سينجل البيت بريسالة بشمت نهر نهر هذا زيت لرابز برياتي ليني بول بول تقول ان سينجل البيس تريد عني واب اخوة شارباز برياتي شلام البني امتي بجرب باهز برتخدان اخيته متنا قاتوخون بتأزق لسبرايتو عطوريتا وخارتا من دربدير منوخون الخمن بو قارت قماتيلا باقورا نينا بود شماني قطوصات بشماي خندانات خرايا شمت عطورايا وعاشورايا ورهات غزي بشماي وخرابة من عطورايا يقمدن خا دينا نعيد قاطرة عراق دينا جو يربيا خكمة كي يمري يربيا خكمة كي يمري إقليما وخكمة كي يمرخ أرعاتم زبطنة إتعاطر مودي لأو خبرة بش ريزانايت برناشا ماسي مضيلة البود دني تري أمرخ نقزة دينا بسيارة بالشمة آتورايا وخكمة كي يمرخ الشمة آشورايا قمودي كي قارخ لجانا آتورايا وخكمة كي قاري لجانا آشورايا وقامودي البوت أرعاتم زبطنة آتور ين يعني أرعاتم زبطنة آشور يمرخلون عين بخ بعد بخ أمرخ ريفيرس بعد بخ ريفير قا أترد عراق أترد عراق دي لنا عيد قا جربيا سو أن يبنو خل التخمنياتي بدية و يعني أن بش قالوخ من بوقارد شمان دينا باقورا واخنم كل يقارو خادو تبتيه ونوخن خب جربن جوا بهابي رابا خدشا كيريا مغديم ري خليا وخبرا كيريا وخليا بهابي بازخ السبرايو تاعتوريتا اديوم بين تخرخ كلن عمو دالي الخامن صبرا آتوراي وخامن شت اسان تسيطة صبريتا وهداما متوى امتنايا آتورايا وراد غزيبية لخامن هستوريانس بالتشعيطة آتوريتا بريه لجو سلامس آمدي لخامن صبرا آتوراي مشنية بابا بتلاجن.

بابا بتلاجن بريب ألباو وتصمو وتري ليدا بيلتابا بأرمي قريلة يوم درشتة أمريكاي بأرمي وتورس خامنيانة مشخاتو في شيل بريسا يوم غلطة جلجامش وسرجادة أمتناية بتهران عم غلياتي اتقتلن يو أمريكا سيامو طويعي أننا هدرانا آتورايا تهران ألبو اتصموش دي خمسة قريانا قمايا آتورايا تهران مدري قريانا تريانا تهران ألبو اتصموش دي طلا وقريانا تليتايا تهران ألبو اتصموش دي طلا وقريانا رويعايا تهران ألبو اتصموش دي أربا هل بد أني نكتابوني قم شرياني قمايا وتري طلا وأربا اتلي خكتاوا بكونايا خاشولة بتشعيتا شوتابيتا آتوراي إما شنة خراية طويعي لبإيران بشيت ألبو تشموشوي أتشا وآنا إيمن رابا مارت أقبل قد اتلي من داها كتاوا داها مناخا يبارا رابي بابا بتلاتشن بزودا بيشي لدية بآها زمرتا بشمت قولت مهمنوتا قاعتا اتأمتا آتوريتا إن قارنو خبرانو بل كتراب من نوخم بالتخريط النون جو خامن زمرياتي أمتناي أخن يمرخلا صلمت شوباخن وصورتة صلاواتا إن آها إلى قولة مهمنوتا قاعتا يعني بايدخ اتأمتا آتوريتا تهتخا بكتابي لمناخة بابا بدلاجن جدن خبراني جباري بماري لي صلمت شوباخن صرت صلاواتا رشمت غدايوتا آتيبت مغبتي آتا خببتا مروم تخيروتا بمياي وخ باروية خنانة طاوة من كل جاني من كل روخي المدبخخ قديشة بدوخن بكل إتلي كمدي من خايا خبطا تلشلايا بيشت مورمتا بيشت مقودشتا تخطلانيتخ برختا العالم شو بختا مجخن روخاني مجخن ياخاني آتت بتنهر آتر قدشتا آها إيوا من قولة مهمنوتا قآتت أمتا آتوريتا تيتخلب شمت صلمت شوباخن مش خاتت مناخ بابا بتلاتشن خاينا خيالو كي خارزوال أخا عليما درارة يعني بلاشا اتباشت ولا قام بهيوي وبخاتر جبوتة نسخاني ليطخ ليطيوا عرقتا أبن لديرتا لبارا بداها تخمنياتو بلاطينا بزربانوتا وبكاخينا أخ قلاتي بيابن برقالة غالبوتا ولخ بيابن قاتوخ خطوصة من كتوياتو بشمت قوياما الخيروتا من خبراني كتوتا بقنية مناخا بابا بدلاجن

تقول لي القلبانخ قل المعيواتي جرقي عرامة تري مكلياتي أخد إطلق عيادة كلت قيمي تاما خلنا جانخ وبصيلة قامة الخيلخ لم تخمى ور مع الطوراني انقايي سابي يا نشري زخمه.

كت أورخ مقلي ماطخ الرمياتي مهنياني قينة، القيط معيناتي مجرويه ميه العبر الشمينة، الشارخ قازودة قدش دروختة بالنهرواتي تامة بتخازخ عين وربطة يمت مديناتي.

طائخ برجرمي لقوي ردارة إن جورة خيرة إن جريت أرية قلبة شنة لخي وعميرة لخي وبنونة دويخنا خيي قا خقرة يمي بخقلة خيروتا كل يوماني شبخنا دمي لا أخجي بسنتا برقل سنياني مشمه نبيه إلا بكل علمي بتخكي موتي بيشي نضيه ربواتة لوخي كونش ناموسي نصيخ ملكي بقائم ويانا وجابت ليبي وسقلت بتأركي إن بشن برخخ وخضرخ أغداني تندار عويري لي ما دخلت خومي تشلطاني رويخ بتشعي تميري أدية أدية بسغ برخ قبوخ سعوري من أم تنبيشة هج بكلاينا بيشمل أخويطي بدكان بريشة مش خدخ بطنانا الكل بربزة تخط نير بليسة مش خدخ الكل بنون طنانة قيسة وخليسة قوم زونة لزونة خافطة قبط إيتوتا بخويادة جميرة لأو بيتا شليجة تمضرخ الأمتا ما قمخ يمن دويت للومة بالإموات شغلخ لنزدقا ومزبطخ الدنيا تليوخ خيواتي شك بنخ جانا قانخ الخيروتا خيروتا برخطة فاصخ لأمتا أي أمتا جارب ألصاني كرختة لا زدخ لا زدخ موتا موتا بد أمتا كليلة لدريشة شقدوخ خيا وهاوخ برقانا قاهمسا بيشا كما الدقري خيي خيي مورب بيسر جالوتا إيني لأمتا آيت لتلا بيتا بصدر ناشوتا بر أختشا بارختا يا رخني مخبة بيطن بتشرشخ اكلي باعوتا آيت شم خاريتا هش من قم برشخ لخشو مبرموتي مرحت قديشة جبيو ون بكالن ين من مشختا خقرت خيروتا خار بابا بشالن ششلن قلبانوخ ششلن قلبانوخ مارم لي قلل هر أخ شاريتا برشمنا آتر سرتو علبي قياه خارتا ايجا چمچملي ايجا چمچملي وشق بيشن چريزة من ديرا موتا دمي بدكاتو الأرعب نبلن مسابب بين خيروتا على همنيخ الصبرا آترايا مناخا بابا بدلاجن.

مشويرا صبرا اعترايا بابا بتلاشن خامن صبري ما صنبر انون اعتراي انا اتلي رابعي قاربية بد آزخ ومشمية خلداها زمرتا مهنينتا هل بد آه زمرتا من قم قربنا قاتوخن بشتلكتوتا بيت شاعرتا آتوريتا عند كي كتوا كتوت زمرياتيلا براتيلا ما صمرخلا امتنيتا طننتا بشمت دي بشتلديتا بشمت شوشن سرقس هل بد شوشن سرقس كتوت الرابز مرياتي تايا خوري مورخلي آليلا بيخادوتا زمرتولا زميرو لعاشر بالسرقس وزمرياتي خينت كتوت الاقام مانول بتيونا هدية آها كتوتا كتوت الاخمز مرياتي قا لاريسا جول باشن لاريسا جول باشن هل بد إلى غدا نشيلا من أطرت إيران وهازران كي خييجو أطرت إيران وإتلا خاقالا رابا رابا أمرخ جبارا أنا ميران قاتوخون آها زمرتان بت آتي يوما كلن بتقارخ لا أمنتا من سبب خبراني أرخت قالا أرخت رتمديو مغزوية لجو قالو قد إديوم أخنن سنيقه وخ نشد شقلي شوبان جوري أخ جرمن تمرستي بلطة لجابت أمتن آتوريتا وزمرياتي خينة جبار دينا بليتا آها زمرتا لرسا جول باشن زمرتا مقرونا قا كلو خنشمان سويقول إلى من شقتا اتبرشتا إلى زمرتا ترومانسي لا مش مخلو وبدير من نوخن مدري الخبيشات تخرزت قالت نوهدر

مشوية انه هدرة وقاها الى زمرتا مغبتا عند بشتراضيتا بشمة اللالة اينا يطخلا كلا لاريسا قول باشن خامز برياتي مهنياني داها زمرتا جبرتا ات مقروي لقاتا هل بد آزمرتا ايوا متو ميوزك قاتو امانا عطرايا جاندشتو شخطي لقد مضنو اخو ميوزك جاندشتو و وهراد غزي ميوزك ارانجمنت هرب ميجو اترت ايران بشتالة بتا بشمت ارانجر بابك فرشات اها ايوا لاريسا جول باشن بتجرب المقرون وخن خزمر تخيتا من سابت لي خكمة تلفون دون بتايا من خكمة خوروات بينام زمن مني بقربون وخن ازمرتا تيلا لاريسا جول باشن وبزمارو لا عم زمارا امانا اعتراي ديم يقرا اما نول بتيونا شركه نمود على جدا ازمرتا ازمرتا هل بت بيشتركتوتا بيت ماخورا اعتراي نين بلماسو وهواز جاندشتو وارنجر مدري بابك فرشات مشمون اخذ ازمرتا بدير منو اخذ مدري مشمون

هاي وبون سخمي نوخ خزمر تخيت لرسا جول فاشن وشروك يا يهمن ام لرسا ميقرا مان جبار ميقرا مانول بتيونن جود كومبينيشن جود دويت زمرتا بالخمتة واقع تربة أن زمارا وأمانا مخبة بتمقرون قاتوخ نزمريات أخينا البت بغداين رابا قد همزو منه من خخورة عزيزة خور شوية ميقرا جيمس إيو هاد بسيمة رابا قا تلفونو قا سبورت ديوخ قا خرزة قالتنو هدرا ورابا بغداية بن قد مغبالوخ تشعيت تصبرن عاطراية باب بتلاتشن وأنا همون إتلان صبر خينة صبر خينة إتلان كتابة دينا بليطة جوشنة خمشية وشتية مبشومان تلاقات إديم يوما بي سباطة إداتا دخجبونة كمانا بياشا مني إن جبارت إتوالا أخت مدمويو لي مناخت رابي بيرا سرمز بماري لي كل صبر عطرات إتوالا إيوا خستوني و يعني إيوا خا مؤمن خا من دي وكفري وخبت قلعي وقا تشعيته وصبرايته عاطرته ايمنت اني بشواقنينا بخاشينا مبشومان تلقت لتن خبرسوبة ينبرسوبتا بآتي شقليل شوب الدوستونا هابي آني ستونا قصبرايته عاطرته اينا مدرب صوري وقد دعتيت هما شاكي هابي بارانا لا هابخ بسق صورة لا أمرخ لتلن لا أمرخ ليلة وايا بلا من دي دخلن بسباري وخ هم ماشا خش هم منخ قد دعتيت قديا بتابي بارانا بيأرخت بالخانة تقائم تهدية يعني لا جربخ دعتيت ديا خيمم يماني هابي دعوارا هابي باس ديا لا ربخ لدعتيت يعني فيوتشر ربخ للبارة هماشا عازخ لقامة من دياني بتخزخ متطوراني يعني آنت مجد اديوم جو جابت أمتان دين همزمغ جو أستراليا يمرخ اتلان خمسالة يمرخ لأعطراية يمرخ توبتشيلة إنا همزم لا يدوس للا توبتشيلة وهمزم دوس يعني اديوم يوم جو شوت أمرخ دا عطرت أستراليا مودي نبيه من تياتت أعطراية شوق من بالخنان دي نبيه من امرخ بارسوبة دينا مدابورة الشولانة ايتاناية اخ ايتت مدن خط آتوراية دي ميما كما يارك مشتو هرخ اخنان قد امراني مدرشياتي بيت تسابي دعتيد بشواقنا بزودة انها بخنيشة منتيتا قديا يعني شما آتوراية جو ايجوكيشن دي ميما يالبناتي بقرايا باليابا أبن إتلان مدرشياتي مدرشيات آتورايت إتلان أخ نصيبن إتلان مدرشتا إتدقلت من ياند برسوب هيت أسكولاي أبن كي هابي خدشا إينا لقيمخ أخنان بشامة زي من مدرشياتي بيشينا لينا تخمني مدرشياتي إن هابي خا أسكولاي انتري أسكولاي ملباني بسبارينا قا أسكولاي تآتي تقتقي لطارت مدرشتا أمري بايخ ليبخ سو أن مدرشيات تيبنا زودة من أربيش النجودة عطرة إن شو شاطي أمتناي خينة أخنا بيخ زخلون أخا شو تابوتا مودينا وادا كما بتأركي إتلان بتأركي يعني أمرخ انترناشنالي كما إتلان إديم يوما خا أوفيس قا جينيسايد قديا أخنا قد إديم يوما دي وخمزومة باس سهدة لتلان خماكتوا قد إديم يوما كال خمرخ قطوصة خوشن البلن أوفيس هيد أوفيس يعني هيد كورا ديان أمرخ اندي لجو جنيفا اندي لجو نيويورك اندي لجو سيدني اندي لجو يوروب خوشن قريمو غزيمون مو اتلان تاما اديم يوما اخنان اخ امتناي بلخان ديان ليلي متقرى اخت ان هابخ تخموني تمجد ديوخ بليخة قامت خد تلايشن تلايشن جربة وقت بلشخ البوت بيشتن البوت هيا يوتن اينا ليلة مليانتا يعني يشق خليطاتي دون جاروب وادة ان مديانت آني مساينا وادة يدو يشمدين آني جابي وب امتناي الدين ديميوما
عندنا امرخ شت اسه امتنايه بوليتيقايه وباني يارك تخمني خد اعتيد بمبري من سبب دعتيد الدين هما شاخن بي خزخ لها برايت قديا سو بخيلت على ان من تياتي بتاتي ولا هابخ بسق صورة بت همز منو خم كريوتا هلصا 8 يعني اتلان خا 4 دقيقة اخينا بالبودن شمان دي وخ اخنا اديميوما بقرايو جانا اليوم بغزايخ قد باي لخا كوتاشي اللي بيوايا ين يعني إلى وايا خا مومنخن إلى خا عموريلا قد بغزايخ قد وصا بتاينا خيكما بقرانو جاني شمي ما رأخني وخ آتوراي وخيكما بمارنا لا وشما بوش أصلايا جار قارخ لجانا بيه إلى آشوراي سو باي لأ دوراشا بسوما سام زودا وايلا جو سوشيال ميديا ديوم يعني جو فيسبوك إلى جو تيك توك إلى جو أمرو دكان دينا وايا همزمياتي إنا فري توكس فري سبيتش أخ تيك توك فيسبوك يوتيوب وايلا همزماني خيكما وايلا درقل قد على قمودي بيشن شمي قارتن آتورايا لا أنا ليفن آتورايا أنا يون آشورايا وبالتالي خخينا مارن عشا شمت عشراي ميكو ميلوخون يشقن جغدتا جغوريتا شمت عطراينا متخري شمت عشراي لنا بيش متخري هديا اخنان يا اخنواتي وختواتي يا امتا عطريتا ديتون بخايجو كل تيبل يا عاند بقرايتون يانوخون عطراي وعشراي انا رابقا جداها خرزت نوهدرا ادانات يمرن سرقادا عشراي بابلايا بدنات يمن السرقادة أطراية بابلاية أنا قدي موي خشون يعني آتي خامر قاتي أطراية بمن هي إيون أطراية وإن آتي خامر قاتي إيوت أشوراية بمن هي إيون أشوراية من سبب لتن خبرشنيا بلدن تري شوماهي أن أصلايوت الشوماهي أخنا إيمت آلها بريلة الشمية وأرعى بريلة الأربانة رواتي بيشون ييخون ودقلت وفرات أربانا رواتي تبريالي مدخورنا جودتا جو أوريتا جو صبرت بريتا قد نار الدقلت كي آوروا منا عم عمت ماني منا منت أرعات آتور يعني جو آتور يازل ويجاريوا سو خبرت آتور إلي شما متقبلانا إنا بغزايغ يسخاخ دينا بياشا كتيبة إنا أمرخ قطوصا ديرخ السكريبت دينا بياشا كتيبة جو تشعيتا إما مبالي لملكوتة آتوراي بغزايغ وقت رابة من سكريبت ديا إنا أمرخ أني طربت بيشي وخمية ديو بيشي بولطي من قط أراتي لوخي ديو ترجومي من لشان صصي خط المسماري وبغزايغ قد أني كتوياتي بياشي و ترجمي بيت ملباني اتروات جوري بدانو ديوا امرخ اتفالون خيلات اترو شلطانة اخ غريك رومانس لاتن اتوا ان اطلع ليشاني غريك و لاتن خدشا بياشا بيشي و خجبنا مولتي فرانكا لانجوش كي قاري والي بدانو يعني ايوا اختمريتون خا انترناشنال لانجوش زي سلمونون اديوم يوم انترناشنال لانجوج يو تيبل موديله الى لشانت انجلسيله من سبب ان ما يتخه هندوايا وما يتخه تشينايا ما كلتلون قم باتت اوضالي اتنخه بورشنيا يورا بالهمزمت تخه تشينايا لشان دي تخي همزمله ومن خه هندوايا تخزيتون همزمه لشان دياني ان تري دخ برمي اوضالي جربي ما برمي لا أول برموي ليشانه لا أول برموي ليشانه سو مو همزمي همزمي بد مولتي فرانكا لانجويج عم ديله ليشانت انجلس بخزت لون تروينتي همزمي ليشانت انجلس إن أنا ديم يوم أكلم من خا إيطاليايا عامل ليطا ليشانة آتورايا وأنا ليطا ليشانت إيطاليايا مو بهمزمخ ليشانت انجلس دان ديو آتور مولتي فرانكا لانجويج يو ليشانة آتورايا وا سلمون يعني همزمي وخنا شيت ألبا مقمشيخة مقمتها تتمارا جو مديت بابل عين ديوا أمرخ ذهت كورا
ات ستوك اكسشينج جو تيبل دانو دنيا قمت جارك همزميوا لشان عطرايا قد ما صيوا آتي ودي وستوك اكسشينج يعني ودي وانفست جو ماركت عطرايا دي وجو بابل زي مكما ويني دنيا خيلان تبدانو يعني ادي ميوما يعني امرت خاط وراي برخي اخنا خاط وراي اي كيفخ مو اتلان مو اتلان ينا صلمنون يعني امرخ اشتال بشن مقمديا اخوة كل من دي اخوة باور اخوة سوبر باور اخوة سباي سو قهاد خدي نيوما اشم ما اتورايا ايفن بيش الكتيبة بيت سكريبت ات لشان قرقناي جو لشان قرقنايا الا بيت الدية لتلون آتو تتشين خبر تشين لتلون أخنا جو خبر لشان عطرايا آتو تتشين اتلن سو آني من جيب أمره وآشور آشورايا مو مرو مرو أسورا آسور إنا مودنا بكتابو بكتابونا أي دبل إس يو آر إيمان متوينا دبل إس دبنت أودالي معناي أن ترى أتواته بخلاصنا الأودا ليقولنا أورت متشين من سبب خزيت دول خاقش تمت برشخة من آتوتة إس يعني معناي أي إس ليه ما صغرت لإس كاري خلصت لا البش لأزا قرب اللي شانوخ إس وعلشين سو بخزيت جو إن جوجل ماخيت أي دبل إس يو آر بتبلطالو خون كل هيستوري اتوراي يعني اوبن لمتيتون اسيريان متيتون اي دبل اس يو ار بتبلطالو خون كل من دي بالتشحيط اتوراي سو حكمه جاهه داناتي بينا من اسور ويتلا سوره اسورايا اسورايا وخديه بقراينا سورايا اوب الا بقمت لقينا بدايه دخي سو اغنى الديميوما انا ليه ما سن اتخا قاريبي ات ايبت سورايا انا ليه من اسورايا انا ايبن ينا اتورايا بيت قارتي ان اشورايا متن نغبر شريشي وان هي اول اشمي اي الادريس الدي ان اتخلي شانت انجلس هدي اخنا رابا جاي يعني سلمن همزان تيموديو بتقريقناي ايمن اها شما متيرون اسور جنريشن بتاينا لينا برموية قمودي وآمن ديوية بيت أرخد قريقناهم ساب لتوالونشين كل دنيا قم قارلا آسورايا آسورايا بت إس وقاهاتخ هل ديوما أخنا وايلي كوتاش ديان عندها الشمة باتخل دو من ديخينا إن يشق خديوم يوما جولي شانت إنجلس آتوت تخيت ليتن يعني أخن ديامر خوبة يبلطة من منن يوخنا خنانا أن خبراني ماسي خرط مخلون قمودي من سبب إيلا جو لشان دي يعني لو أخرني من ديو غبرية قيبغ جدا لشانا ولشانا خليصي للدن أتواتي إن تميخ إنجلسنايا مرقالي مري خبة ليه ماسي قاري لخبة بامرة كبة للا إن أمرت ليوخنا بامرخ يوكانا قاهت خا أخنا إيمان متخ خبر ديو خنا كتوخ لي مو يمتخ يمتخ Y O U K H A N A للا متخ لا H بر خبرة K قامو قد آها خبرة K و H هو يخا يعني أخمر ماسي قارلها يو خنا إينا متيتم بالا الخكمة بنونة وبناتي دينا جروسة آتوراي قدرنا أترواتي أوب آتو تتخيط لينا مصايا برطامو أخواينا مخ إنجلسناي يعني رابا يالي دينا جروسة لخسورة برايا لخا بمارخ قاتو ماسط أمرت ليو خنا بأمرو خيو كنا ليلة مصايا بمارو خيط سب لأزد ديت لشاني بشقالي لبخاشي لبار إنجلسناي لشان إنجلسناي سو انغرون خامشن باتخ قداها تولدات آتي برمنان بمري خبرت يوخنا اختوخن ميكيت ميوية داخيت مبرية خبرت يوخنا الى خبرت يوكانا ايان آتي خيكمناش امري زيمون خبر الى يوخنا ترى خرت لبيا يوكانا من سبب انجلسناي خيغ قطروات انجلسناي ليها مني بيا مجحكي بيا
سو آها كار آها الزرر دي لبتايا الشمانا والتشعيتا بتايا لكل منبر مودي بتايا لمنبر إما ترمشني دي نوارا أخنا انت ولداتت إديوم ديوخ بيشة دوخ بلاشة لدني من دياني من سبب دانو لينا بيشة مدرزة غلطة من قم ترمشني سو أخنا دوخ ويا وقلت باشم تيلا قد هدي أنا قد وصل ليه من خا هستوريان ليه من خناشة قرية بتتشعيتا فرقة يونيفرسيتي قد أتنها قنوخ مودي لا قصة ويتا يعني كمالة تشعيتا روخته أنا يقنون دي ديون أغدي يوغن يون يعني بدخن خكتا وعطورايا بقارن بيه بدخن غدتا بقارن بيه خمن دي ديكتوتا بليشان عطورايا بقارن إنا ليه متنا يعني جدوري زاد أمرخ even ah even خا researcher يعني even خا archaeologist even يعني even خا historian يعني يطلن كل من دي أنا no أنا يلبان دي نشقيلي من قريتي من دني كتابي so أختي أنا ما يقولوا خنين خسبابي قمودي دي ميوما أخنان وعلى علط الدوراشة الخكبة من دي أنا يعني لا شوق الدوراشة دي ميوما هابي جورا البوت خاطرة آتورايا وآشورايا بخبت على يعني ترنتو خامنا يقولنا قاتل آشور إلى شورايا وآتور إلى شورايا سو قديا أخنا آتورايا وآشورايا إنا خمندي إن آتخل دو من ديخينا دي خو بقرايو يانا يعني قطوسة دي بغزايخ أرعاتم زبطن يمرخ أنا قدي كل أطرة دي لبيشة خجبنا أطرة وإديم يوما بنون الدو أطرة بيشنا شويقي قدو أطرة لتلون هاقوتا قارلا ياني لتلون آيني بليطن دو أطرة دي أنا بليطخ من عراق أمرخ قم خمشي خشيتا أمرخ إن بليطخ من عراق قم خمشي خشيتا إن دي لي بي السبب قد أنا بيشن مودة قد ريقن دو أطرة إيد أنا ماصن أنا أمرن قد أنا بيشن مرقة من أطرة دي سو أنا بي لبي أو أطرة عراق جارجطي قد أنا بين أمرن قاتي قد آتن أراتي زبطنود آت أراتي شقيلود آت فيت سبب قد أنا ريقن مخا أنا لمس يبلشن منوخ لتلي فيا أو خيلة سو إدي يوما رابع أترواتي قطوصة إنخا عم مخ عمت قرداي إدي يوما إتلون أراتي جو يربيا وشيت ألبوت جمو وإسري إنجلسناي قم يبادن رشمائيت قم يبادن قولا قد آها أرض يربية بتبيش قريتا أرض كردستان كاد ألبوت جمو تمانسر يو بلاشة ديوة آتوراية ألايتق إنجلسناي هر أو قولي ويوق آتوراية قد أختوخن بتابيلوخن أرد يانوخن إتونمي ديانوخن يو أترى من برد بارق آها بلاشة قمايا إنا أو من ديلويلة قا قرداي بشلون يوه قديا لبشلون يوه هدي إدي يوما أخنا نيا عطرايا كلابا هابي بلاشن أخشي من قرداي إن أنا باين أمرن قا دو تابل الراتي بيشن أمزبطني إن إماش النخينا وخمارة قا قرداي قرداي ليه تخمن بامر صوت الراتو خينا بيشن زبطني قدي مودي أخت أنا بلش لي أخت أنا شقل لي خشبات بلش وشقلها قوياتو برق لو خشلة إني إلي خمدي very simple إلي للا إينا إدي يوما أخنا من جيب مورخ لدانا هر أمرخ أراتي مزبطني أراتي أنا بمرني أخبرة أراتي إنا مزبطني أوكي إينا إن أنا مارن أني خبراني ولدتن خب الخانة أمتناي مباري مد بيدر أنا قارنو أراتي مزبطني خش قارنو هوليوود أراتي مزبطني تعطر قد يبو سبايلة بازن بخين جو هوليوود بخبة وشلام بخين تاما هيتش خلاها تامر قادي بلد من ديا أرين خش الدو بيت أخينا سو أخنا ديوما من هقوتا نيلا قد قارخ له أن أراتا إتلن أوبساسا قد أمرخ أن أراتا مزبطنينا إينا شوق خيط خمدي قد بلاشا ديوما خش لها بي خش لها بي من قردايا خش هابي من تيولايا من ساب قردايا نعازن تقتقن تاري من قاتبينو أراتي ليا باللقاتي من ساب باي لو باي ليجولي لي ما سيخا قطت أبرا يولي قدي من ساب آمني لشقيلة أرى من إنجلسناي هو لأرى قاتي داخي باتي خقطم دي أرى بيولا قاتوخ بغزاتو نيكي لبرشونيا سو هديا
أخنان أمداها شرب فرق لأن قدان ديو ما رقاتي يارك يا بتبات من خمد عانو أنا مدعانو تدي يوالي وهمونة من قد شكل له خن خيطرانا من دني تخمنياتي اندي لبيت كومبليكيتد قمت لنا قاتو خون خدشا يعني خربة وقبرميتها ينزامتي وقبرميتها مضيتون يعني ما أصلا مدري خجا خيتا بمبر من قاتو خون في خور خخيتا بتأزخ ال خامس مرات ميكس ات عاشر بالسرقس اي بينز مرت مقرونا بريشا ايتقا ازيزا خورا شاريرا ميقرا جيمس ايو بخشاون متنو خزمرتا اتنشمي ازمرتا بالخامي لالديا الراتم زبطن للادي خمارو يعني الراتي اوكيبات زيمون من قمت ازخل دازمرتا خمدي خينتيل البالي هديه إن جشقيتن الميديا اتعرباية يعني أمرخ اندينا أمرخ تلفزيونز اتعرباية ميدل إيست إن جشقيتن شميتن جو راديوية اتعرباية كل من يمري فلسطين يمري لفلسطين المحتلة يعني دي أوكيبات ليلين قارلة أوكيبات كفلسطين ليلة بعربت فلسطين المحتلة يعني أرض فلسطين بيشتغل زبطنتها شقلتها أي ميديا لمعرو سباين زي من كما خيلا آها مودلا قد خخي أوبيو نيوز أستراليا جو أمريكا جو يوروب سي إن إن دكانة كنا مو يمري the occupied land يعني الراتم زبطنة occupied ليلا so أخنا نديوما إن جو ميديا لقارخلو الراتم زبطنة هنا أخنا ليلة قد مدر ديرن أمرن قد أخنا دي بلاشخ من قرداي من سابقم قرداي بلاشخو من صدام ليلة يمرخ وصدام يرزليمو ألان بار صدام خشت دي يمرخ قرداي نزلامو ألان يعني قدم قرداي خشتو تيلو خا أمتخيتا خارت بشارمو بلاشن بابي مدي أمتخيتا سو أخنا أن الراتي بيشنا يوه قساساناي تينا منغولاي تينا عرباي تينا خرطة مسلماني تينا كل تهارد أتروات الدنيا من فارسي وفرساي وغريقناي وإيطالياي شقيلنا عرات أي عراق آتري زي من كما أتروات تينا وبيشنا وكيمنا الله إديم يوما عرباينا بحكام الله سو قدم يوما قومت هابخا امتخيتا بحكم الله سو اخنا ديوما لي ماسخ ازخ من كل ان تروات الدين زبطنو ويه بخايجو عراق امرخ بيخلو هاقوياتا اخنا جارك هاقوياتا شقلخلون بي ارخات ناشاي بي ارخات بيش دريش بيت مهمن آتوراي تابع مجد امتناي ومجد بولتقاي قد ماسي بلخي ومتيلا مقرويلا ازبوتت امتن بيخا أرخا ناشيتا بيخا أرخا مردنتا لا بي أرخت آترو آترو خارتا يومتري خينا يمري إيمان مطيا الإشتد بوتل خينا إيمان شيخ لآتو كود أختويا آزبرتا اتنشمي بتمقرونا غخورا عزيزة بيغل جيمس إيو بدير منو خل مدري مش مويت النو هادره

مشويت نو هدرا وبديارخ منو خن الخبيشات تخرزت قالت نو هدرا قامت خدني اربي دقيقة بيشاني جربن بود خلوخن خدش ميكس بروغرام اتلي خبران سبور قاتو خن وبغداي رابط امرن قاتو خن فاينالي the waiting is over بريمير ليك شارويلي شبتت بتايلة ليفربول هو درتو لجانو باين خسبورت جورا من نوخن كلوخن امريتون ليفربول قاتي من سبب شارو يخمدري سرغون مكو خبر مغديانا بتشار بريمير ليك وادا ريبورت قديان شبتا ايد بتهمزمخ بتسوكر يورب راوند اب همزمخ بزودا باي خمزمخ بتبوندز ليغا سيريا ا لا ليغا بريمير ليج الانجليزناي لي باي خمزمخ ان توتال بترابع اتروات مسابدانا بدور رابا اخجي جربخ بودخ بزودا كفر قاتيبه اخدينا يو جرمن بايرن ميتشنيلا باير ليفركوزنيلا بروشيا دورتموند ان تيم باي هوفنهايم شتوتغارت همزمخ باسو يو انجلند خنا بدايتون تيمه جبارنا اخ تشيلسي ارسنال اخجي اديو بليله خد السر وار بي خمسه انا بخشبن تشايو خون اديتنا الدم متيتنا النورة مش خنيتنا سباي ولو شيت نخججو لشخينه واتويتن برجيتن طولتها خدتا بتشاريا اديوم الى كوميونيتي تشاريتي شيلد اها كي طاليلة قشارة سيزن من قم شارة سيزن قرماند اف اي كاب وقرماند بريمير ليك يطالي مودالي بريمير ليك وينرز ايوا هلبت ارسنال خيا كان وخن وهر هاد غزي مانشستر سيتي قرمتها اف اي كاب اختي اوش خلابت خزخلي وبشامن امر نوخن قد خامن منيجار ترابكي باين رابا ميقرنه ايوا بيبي غارديولا عمدي لحاصران خينا بشواق ولا مانشستر سيتي مبرق سرشنه ينور ريكورد مو ميلي كمانشستر سيتي من هيتش من دي اها تيم قما بدلا ادمجت قما بدلا تيم طالاني كما طالاني خيلاني قمايلون وقرملون تشامبيون ليك قرملون فيفا وول كلاب كاب قرملون سوبر كاب قرملون تشوا بريمير شيب قرملون اف اي كاب قرملون ليك كاب يعني كل كاب بيبي غارديولا مصيله مايلون كمانشستر سيتي قام عبدلا one of the elite club جو دنيا بيبي غارديولا هلا ديا لغ بداية ايكي اللي بخاشا يعني مودي بتعبد عتيد ديا رومر دينا مارغ بلكي تقومت شاقل انترناشنال تيمز يعني اتروا الدنيا قاد عدلو مانج ينا هارا ليه وغ بداية ينا يورغن كلوب او مانجر ليفربول دعوار اوبا من تفالي خشم مرابا جورا خمي وجو بريمير ليك حزران خش ليقا تيم ناشنال تيم جيرماني بتاع بعد منج قا جيرماني يورغن كلوب سو قا شفتت بتاعي لا طوليات بريمير ليج بالشاري اسمي قرا سارغون ماكو بتابع عمان بخيلت على هقا خوشيبا بتهمزمخ برخ التلفون بودخ ريكفر رابا من تيمي وطوليات دينا بشقالة شوبا تشامبيونز ليج بتمزمغ بت بارسلونا بتمزمغ بت ريال مدريد بتمزمغ اتلتيكو مدريد بتمزمغ بت انتر ميلان اي سي ميلان اي سي روما رابا تيم خينة اخجي هل بتسرقون بضايتون قد الى سنداني لو سبورتر نمبر ون الى ليدز يونايتد وليدز يونايتد بغدايخ الى يو بريمير ليج سو بتعبير خا كوتاشا بود خا كومبيتيشن انا سرقون مو داري خزخ بود تخمنياتا بتشبتا بشبتا تيم قرماني وتيم ماني بتاع هابي لقامة توب فايف وان أدخم يعني سو آها إيوا بود بريمير ليك أخجي أنا بينوا همز منوا قاتو خون هل بد بدايتون قد أنا رابا ليبن يعني يودنا فولو قا إناريل قا ريكبي ليك أستراليا إن ليبن رابا أخمريتون يعني أتخوير أجا رقبي ليك أخجي ماسن أمر النوخن قد إديوم إتلي أنا ختم وستاقر سيلي آمد مغرملة قا سان جورج إديو طولتا سنتيبا سري أرباب سري تري هلبا سان جورج إنا وودن سبون إن خراينا أخجي وستاقر سخينا يبدايتون up and down
نايتس نيوكاسل قرملون قا تايتنز تلايشتا بسريشتا برونكوس إيوا قرمان شيت الدعور سلمون برونكوس إنا انخراي من دن خراينا بتايا ديا مقرمون قا ووريرز جو أرض كوينزلاند أربيب إشتا سو تيبل هدية بغزايخ بياشينا بخشا من تريطة وليات خينة بياشينا روسترز بتاينا انقماي تلاي 8 بوينتيلا بانثرز بتاينا دي تري بنرث تلاي إشتا خارطة بتاينا وورير دولفينز شاركس كرونالا شاركس خارطة بتاينا نيوكاسل نايتس ساو سيدني رابيتوس بتاينا الشوا وخارطة لن نورث كوينزلاند كاوبويز بتاينا دي 8 بولدوغز رابعة رايكي مغبيلة قا بولدوغز كانتربري بانكستان بتاينا بتري بوينت من اوديلا بتاي 8 كاوبويز سو اتن هيوي اتن صورة قد بولدوغز بلك تقوما ات دي ميك تو توب 8 قد اوري جو فاينالز قد طالي خنا كواليفيكيشنز من AFL أنا بزودة إيبن مغباند AFL يعني ما سخرخ لأوزي رولز AFL هزران فريمانتل بتالي قميتا بر منه بتالي تيم دي سيدني سوانز عندي الاشتئي 8 بوينت خارت بتالي بريزبن هوثونز ميلبن جيلونغ أدلايد خارت بتالي كولينغوود 8 أخشي إتن هيوي قا ويسرن بولدوغز قا كالتن سان كيلدا أن ماسي ماطي قا توب 8 إنا بزودة بغزاي قد فريمانتل إلي قميته بالشقل على توب سبوت إنا خرطة بالتازي قا توب 8 كواليفيكيشنز أخمود خرن سو قد لك كل تيم ودي لنا إتقا تيم دي سيدني سوانز هل بد سيدني سوانز إديو قرم لك أسندن موتري سرب شويشتا that was very very good result أخت قولن قا خيلت على قا سيرجون ماكو مطيلة الفاينل سيدني سوان خلبة طالي جو ام سي جي بتشادن قا سيرجون ماكو قا فاينلز جو ميلبن سيدني سوانز سو اني خبرت سبورت قا توخن مدرب دارخ قا خبراني خينة تتلي بتمقرون قا شبتت بتالي بزودة من رخمان شاري ربيع قرا سيرجون ماكو بأز برتت وين أوراهت متالي قاتوخون قم خشبته وبخشاون دي لبزمارو بليشانت إنجلس أخشي بزماري لبت شمع آتورايا وما بتيباروت آتورايا مدخورة لشمع انتراب الشوطي يعني قاتو سجلواي وبزناي وتخمناي ومربشناي أني كل مدخورة لشماني أخشي خرطة بدياري لماري لقات يعني آتور بتقيمة بيوخن يعني آتور بصورت يباروت تقاطر إلى بنيتا البيوخن أختوخن so which I agree يعني إدي ميو ماخنن خوش شقلق شو هارا قد إتلن نختيخ من باكراوند خاعت عمري أنا إلى باكراوند دي جلوايا إتلني قارة إن خاعت عمري أنا من دياري قليتا ينتيا من أشيتا ينتيا من خا مدري إتلني قارة من سبب أختي لا شوقخ أن شمانة أودي هذا سبب بلشت الموضة عليه عاد مودي وأنا مانين أخن ترين تاني وخاطراي سو أزبرت وين أراها من أمريكا مقروء قاتوخن كلوخن بصور المغبيت ونبدر منوخن مدري الخبرة خشانة تقوبل لنقم خشطت

روش يا سوراي روش زمرت وين أوراها أهل إلي خأمانا من أغدان مخيدة أمريكا أهل زمرت خزيتنا الفيديو برابة مغبيتنا إتلخا شكلة مغزوية لأربا أمريخ سوياتي ميوزيشنز وعاني نمخايا ميوزيك وعام بزمار اللي مني It's a very good clip video لي خيه كانوا خشي مصيري ودن وقطفن وخيك مشمان متخريل بدن الشوط اتلان قطوصة شاروية لبتخمناية وجلواية يرقناية تلكفناية أرمجناية دزناية جلواية نوجياية مربوشناية كلدناية تخمناية دياراية قطصناية يورناية أردناية خزخنا ماني إبلناية مزرناية بصرناية جنجناية وبطناية أن أختي مسيري ودنوا لي فولو قام كل نشمان بكتاء ونمري خزخر كما شمان بتاخر سو أني إبا خكمة من زمريات الدين هدي بلاطة خاتي أنا همونة قد أن زمريات الدين بلاطة خاتي بت هابي خيوما ميوماني خا مرشتا قاتا ولدات جنريشن سينا بتاي سب جنريشن سدي أتخب مخب شمي خدش بزودا خدش هارد روك بويا وميوزيك ومن ديانة إنا سبايدي لما تخور بشم طاعتو راي خبر خشانة مخوب مضن قاتو خن هل بد كله خن بالتيتون بيخا برسوبا رابع ايكونيك جو أمتن لخ ديرنا جو أستراليا جو مديت سيدني بيشاوضية بشمت ألم بي داتيش وجورج يعني طخوال بشمت ألم بي جورج مناخت ألم بي تير الأطرة أستراليا من ختمت الشتية ووية لخمشة الثانية اتشارت مرزا يا طوانا إيمان دانو كيو ديوة لشارت مرزا يا طوانا شرينا جو نيو تاون عون أخت خيق أمضي ولقاتي يعني صلمنون آتورای قمتا لنگی بند رندویک و سیتی بش رابه و من آتورای دیو لخل دبو گیبت ویست سو ایده خمشت سانه ایو شارت مرزای طوانا و مناخت الان بی جورج بی شوطیه خپر سوپا رابا خوبانا و مکی خیابت امتن آتورای تلخا رابا کلن کیمیه قرخوال قمام الان بیت نجد ایو خپر سوپا رابا خوبانا و ماس هم رخ پر سوپر هماش ایو مهنیانا بشامنا من قد مناخت ألم بي جورج منيخلي بسيغو متأرباسر بداها يرخت آب تريلب و سريشتا هلبت بشواقي لكلبتي وبروني وبراتي بمارخقا بيتوت ميقرا مناخت ألم بي جورج ألها سان للبوخون و ألها منيخل مناخت ألم بي جورج ويبل الساما جو ملكوتي شميانيتا عمكينة وزديقة نسبة فيونرال اتمناخت ألم بي جورج هلبت ليلة هالا بشتا معلوم إنا أنا همون المقبريت ونقائيتا قا أمر تربان هرمز قومت أني بزودة مدعانويات بيبي قاتوخون من جيبت كلا من جيبت عودت برسقالت نو هدرا بمارخ ألا همنيخ لمناخت ألم بي جورج يولي ساما جو ملكوتا تشمية

بديار خل خويشات خرزة قالتنو هدرا ودانا مغزوية لتمانية واربي لبياشنا سري دقيقة ختمت خرزة قالتنو هدرا بت مقرون قاتوخن خامن زمرياتي تهلبت أنا مقام خدانا باقور انوا ان تفالوخن مضعانوياتي بوت زمارا ينبيش وضيا بأمانا ديفيد بتصيد ديفيد بتصيد هلبت أنا لنهم زومة بوت زمارات مناخت روبرت بتصيد روبرت بالصيد كله يتخلي قد منيخي ليك وأميركا أخجي ديفيد بالصيد إيوه خمن آتورايد خيان مديت سيدني خدانا شميلان قد إيوه جو ميلبين وخدانا بخارت خكمة مرون جو أميركا لي أخجي قماتيري خكمة مضعانوياتي بوت ديفيد بالصيد إينا هلبت أن مضعانوياتي لينا قا برستا إينا قد أمر النوخون مودي لي وإيكي لي أخجي أنا أخا يعني مغبانة قال ديفيد بالصياد كي مغبنوا على رابا بينوا أخشيني أواس كيريز بين يطنوا ديفيد بالصياد يعني مودي لوادا مولي لوادا سو أخشي آهي وامديد بينوا يعني مدنوا على خنبودية هلبت زمريات بين مقرون والوقاتوخن قا متخداها أي سامة خرايت خرزت قالت نو هدرا هم زموا لهم بود زمريات دينا بلاطة دينا بايا خدشا نيخة بلاطن الأرخة يعني دوق بغزايا قد قومت هابخة أمرخ منتيتا قرابة من زمريات دينا بخاشة برخ الدوس بزمارة زمرياتي هل بتتلن لوسية برخو باين لمن شيتون خكمة شماني قم مغبريلي مرون شميت باست لوسيا برخو مري هي مري أنا هم زمر عبابت لوسيا برخو هلبت إلى نبكتت مناخت قاشا موش برخو بابت مانن آتوراي بين برخو سو لوسيا برخو طلبلن مني قدمتن وخامز مرياتي مياقارتا لوسيا برخو كلي قارو خادو تبينوتن وانا خزمرت خيتا قاتو خون إنا مبتابي اللي قار ديوخن مقرون نوخن آهز مرتد لوسيا برخو بخشاون آهز مرتد مني بي بوش مغبيتنا هل بات زميرو لزمارة أزيزة مناخد إفن أغاسي ومانا آتورايا وبزمارو لكفر سونك بعدو لام أزيستا لوسيا برخو مشويتنو هذا

بدي أعرخ منه خن خوي بشات تخرزة قالت نو هدرة وهلبت بغداين رابا قتمن قاتو خن قد قوب اللي خد تلفون رابا قم غديلي مساب بهمزمن بازداء تلفون قا خوشي بتالي بالزهدة بدمن ضنو خن was very good call قمانتيلا بت آزخل سبرايوتا آتوريتا و آه ياي بهمزمخ بود خامن سبري آتورايم شنية عمديلي بيشضية بشمت لوقا زودو

مكرزانوتا وشيرة بشمة على إيقار السهدة وشربة مريرة سهدا كتيوة بإيدا وبريسا بترلوك كاليفورنيا بشيد ألبو جمع وثماني أربا اتلي خمنيانة سيامة بوليتيقاية بليشانة عربايا وإنجلسنايا وفرنسايا على غدا كتاونا بكونايا ين بشمة ماني لكورش وبليشانة سوادايا وعربايا طويع ببيروت بشيد ألبو جمع وشويتري وخاسيا مخينة بليشانة عربايا بكونايا يمشمة نلسمجن هانو دين سووتا قرديتا طويع ببيروت ألبو جمع وشتي أجا وبترجميلي خاسامة من همصد جلجامش ينهوماصد جلجامش بليشانة فرنسايا وسوادايا النكتاوي لينا بيشي هلدي طويعي شونيلي بمديت الترلوك بأقدان مخيدة أمريكا قالت نوهدرا بتخاري للصبرا آتورايا مناخلوقا يؤو زودو خامن كخوي بالبصاني يرقيعة صبرايوتا آتوريتا بتخاري وخناخت رابي لوقا زودو على همن يخلي يوم اللي سامي يوم الكوش مية خام صبرا ناطوراي رابا مشمه رابا مشمه دي لي يربسه جو بيروت خام شماني بماري لي آني مخبن هي مخبن قارن جاني سورايا قد لما بشني لبت لا آتورنايا ولا كلدنايا قد أخشيها من سورايا هي مدمن تلاتيلة برناش عزيزة خيرة كل من ديت بيت قارت لم بيت قريرة جانوخ هندوايا قديم قد اتشخلا كارب منوخ انديرا قصة اتشخلا كارب مني خينا مهم ليه بخواد اشخا قصة شلامة سيقول اخترا جاناتي موضة لجيرينا قد لهاون من دوا لهاون من دوا بهاون انا بيبال جا قد تورنتو امرخ سيزيرنو عزيز لبي شما امتنالي خوش ود جوجل مخي سورايا زي ما بالطلوخ بل كتب بامري this word is not found جوجل زي كمي بالطا شماني سيرش لي بالطلوخة خبرت سورايا هنا دي مخي شمت أسيريان ايدانا خوش مور بيوماني وسخصي جو جوجل زي ما دي لابي كتابوخ خينا كنت خخيري لي عزيزي خيرة بيت قارت لجانوخ كل خمديد بيت قري لجانوخ بيت ادلوخ امتا قجانوخ مت ادلوخ شد اسلوخ امتا وودلا ريجستر جو حكمة لخا ويلوخ امتا قري لجانوخ امتا بيت آزن الداها زمرتا قد بوش مصبيال وخدش خيالا من بردا تلفون شميرا أورشن الفوت جمع شوي تمانيا آهز مرتا مجد رابكي ما بنا مقروان قشو الأخر دار من الأخر ندري

شام نبرقاتو خون جارك أزمر تمكري يخلع من سبب اتلن ختمت خرزة لا وخنا خرزة نكيب خاتم قاصات وتشوب شام نبرقاتو خون قد بياش أنا 5 دقيقة خينة إينا لا تخبنيتون اتلي قام زم تكري تقاتو خون هلبت بضايتون كله خون شارت خرزة متخري بوت أهوالات دينا برايو مدن خديرا نايد أطرت أمريكا وأطرت إيران بلاشا قدمي دانت أمريكا بقوم 15 بيرخا إلى the final date تبشت لمتيتا اللي أمرخ سيس فاير إنا قدمي إن مندي لقات الإيتوتا ولقات الشلامة ممكنوتا تخزخ أهوالات رابا قشية بتهابي وبلاشة جوري بوش مندي خوا أخنا خزيه جومت خدني 4-5 خويري وديلنا ايد أثرت عراق بواري لبام بتقومة آبر جو بلاشا من سبب ميليشيز جروب دينا جاو بحكامة دينا بيش تكبر بيت أثرت إيران وباني قومة أب عراق بيرشيلة جو أمرخ بلاشة أمريكا وإيران بالدير من نوخن قختمتت خرزت قادنو هادران

خورزن بتاعي الخوتامة قائد يوم تمان السربية اشتصر بقاب تري البوسري اشتد مقرولي قاتوخن مغبانوخن شماش ديفيد جوارجيس تبيلي عموخن غمت خدن تريسا طويرة قا خوشي بد بتاعي من صار شوالو تشبها وخمدر عموخن من تيتت آلها وبخورزة خاتا ومن دي خبراني خاتب ما يخقاتوخن But in the meantime, بیمارن قاتوخن خامیتون نگانوخن خدیه پسیخه طاریتون پشاروتا خامیتون قینوتا و کلن عموداله بتمر خیه امتن آتوریتا خیه امتن آشوریتا پوشم شینام